0: وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: خوشویستانی پیغمبر سلامی خواتن لیبی لم در سمانا تشکه بخین سر و تاریکی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم که ناصره و با و تاری مال آوائی لحجر که با عربی پیلن خطبة حجة الوداع با درسك تواونا بي شرحي او وتارة بلام هولا دينك شان خالكي باسكي بيشكي كاتي وتارك روجي عرفه او روجيك خواي قورا لحاج يكان خوجة به وشوينكش شويني وتارك دشتي عرفات بو لسرت شياي الرحمة جبل الرحمة وآما دبوان مزنا اكران بصوت وارده هزار مسلمان لجنو لفياو لعرب وغير عرب كمال الروايات هي صحيحا ك زانا كان كرديانا بدستوري اسلام نزيكي ششحو خاليتيايا زور زور گرنگن و درمانن بو همو کشی مروفایتی من امیل خالی یکم و دست بیبکم الان قدر وابو امرو خوشکیک فرسیاری که کرده بو پیوندی هی با بشی دو همی و تارکو ناچارم بشی دو مکه پیجخم لظمني او آموشگاياني كا پیغمري خواروني اكاتو بو ايمان ناران وكو عرضم كردن دلي خبري دابو كيتر اوان نابيني وقا فرمين لعلي لا القاكم بعد عامي هذا لواني جاري كيتر نتان بينمو وفعلا هشتار روجي خايان فاش او بروارا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم دنياي بجهر عليه الصلاة والسلام لظمني أو خالانا أفرمي واتقوا الله في النساء واتقوا الله في النساء لأخوة ترسن وما في أفرد ون مكن شندين جار أمي تكرار كردوتوا حتى لجان لشا لجان لا فسرموا الصلاة الصلاة النساء النساء وما ملكت أيمانكم استوصوا بالنساء خيرا تيجو يباسي ما في آفرت وضعي آفرت كين لا لإسلام كي يستبزانين وضعي آفرت شوم ولا أو حضارة عنيك لو ما ويابون فيج أو ما ويا أول عتاني دورو بار كتابك هي بناوي المرأة في الإسلام تأليفي جمال الباجوري دو جلدة أو يبي معلوماتي زيائي هبي أتواني بقرته بو كتابة لحضارتي فارسة أفرد أدراب محرم باوك تي خوي إهنا براخوش تي خوي إهنا أو وضعي أفرد بو ولكاتي مزدكا أفرد بوبا أفرد عوام بوبا مشاع واتا همو كسيتواني نعوذ بالله رابيري لقليا وضعی افرد زور خراب بو هتا زردشت هات زردشت وضعی افردی چا کرد ما فی یاسایی بودانا و بو بخاون ملک و بو بخاون میراتی و کرامتی که بو پیابو ملان پاش زردشت هم دیز وضعی تیک چو لحظارتی بابلیکانا افرد اکررا و افروشرا لما ده صلحفی شریعة حمورابی علی او کسی که قرزار بی و لمیعادی خویا قرزکر نجره توا خاون قرز بوی هیا جنو کچو کری او پیاو بری بو ماوی سی سال بکاریان بینه للای آشوری کان مرد حقی فروشتنی جنو اولای هبوا لحضارتي هندية ديسان أكررا وأفروشرا و بچاوتي سوق تماشاي أفرد أكرا وأفرد أبواب بميردي بوتا قورم يان خاونم نا أبواب ناوي خوي باني بكرده هاتشيكي دسا كوي أبي بيدا بميردي وأقر هاتو ميردي فيج أو مرد أبي أوج نفسو تينديو شوين ميردكي بكوي وهيش عيب نيا هيش عيب وعار نيا اگر جنيك تشيكي بو او كتب بكو جري بعيب دانان تا استا اوشتماوا لهندستان استا اوشتماوا لعيادي دكتورة كان نسراوا 500 روبيكا وبدا امرو باشترى ل 50,000 روبيكا سبينيا يعني تشي او 500 روبيكا كاتا 16 دولار پاری نرخی لناو بردنی او مناله میگومان طبعا کت و اگر لشوینی که افرتی منالی بو کج بو مناله که مامانه که درینی لبرچای دایکه که دزنی با بربری پشتی با قایمی پشتیش کنی و ایکوژی دایکه که فیال دست خوش لهندی شوین لهندی ناوچه لهندستان بتوتن مناله کوژن لهندی بو فشکاننا لهندی شوینی تر فریدن بو چقل و بو سگ و مانه بیان خواه چونکه دیانتی هندوسی مارهی و جیازی لسر باوکی کتویه زاوه هیشتی سرف ناکه لبر واوی یک دو کچی هبی ایتر و قری بو گیراوت چون که جیازیکی اتیتا نزیکی 50,000 روپیه که نزیکی 1,400-1,500 دولار لحضارت صینی لحضارت چین چین حضارتی که گورو زور میجویه کن امرو چین 62 محافظه 1,200 مليون كسا بلام لحضارات الصينية افرد بوي نبو بتيتناو فرزقا كان چونك بشر ياندان ناوا و باشترين آين لحضارات الصينية طبعا وان بوذين بلام ديانتي كان هي لهمي باشترة فيو تري ديانتي كونفوشيوس كونفوشيوس انساني كي مصلح بوا تناند اويش انصافي نبو برامبر افرد الا زور کشه که توشی مروویتی بوا هو کارکی افرتا لو حضارتا پیاو بوی هی جنی خوی بفروشه پیاو بوی هی لگل افرتی ترا را بیوری با اشکراو عیبو عارنیا و حضارتی یابانه همان شد هی اضافتا بو او حقی ملکی نیا حقی میراتی نیا اکره و دفروش ری تناند با مردیشی هیا که خرافکاریشی بکاری بین با خرافکاریش نعوذ بالله للای یونانی کان افرد تنها لرگی کری نفروش نوا شوی کر رگی شوی اعتیادی نبا الا لرگی کری نفروش نوا نبی و بچاوی تی سوک تماشا اکراو ایانوت كافرت تنها بو بخيو كرديني منالو هي تشيتر لحضارتي يونان اگر افرتك منالك ناشريني بو بوايا افرتك انا كشت وزور جاريش افرت ادرا بفياويتر بو زور منالي ببي يعني جيجا لمير دكي خوي يعني با وطن اولادي زور بيت لحضاري رومانا ميراتي برنا اكو و او کسی که کچی ببوایا زور غمبار بو پینا خوش بو باوک مافی اوی هبو که کچی خوی رهن که یا خود بی فروشه یا خود بی کجه لای عرب دیسان خاون ملک نبوا خاون میراتی نبوا تشاؤمی آنکر که لدائی گبو هنده هوز زینگ بچالی آنکر و نکاحی استبضاع هبو نعوذ بالله پیاو خیزانی نادو تلائی پیاوی کی بقوت بوی منالی بقوتی ببی نعوذ بالله نکاحی شغار هبو جن و جن ببی ماری نکاحی متعه هبو نکاحی مقتی هبو مقتی یعنی باوجنی خوی هینه پاش مردنی باوکی یا پاش طلاق دانی نکاحی بدل هبو جنیان گوریو تو لگل فرقی کی پارا نکاحی غصب هبو بزور داگیر کردن ام جورانا وضعی افرد او هابو که اسلام هاتو لأول لحظة اسلام هم جورا ما في کی ساوتی همو ما في كأمر بي او تري ما اسلام دعوتي بافرت بلام بابر دوام بين زاني للاي ديانتي جولكي منحرف لا سفر خروج فقر حوت بود وانزا علي حلال بو بياو ككتي خوي بفروشي بو چاره سركديني كيشي كي دراي شايتي فت افرت يكسانه بشايتي يك بياو ولا توراتا جماري كي دياري كراوني ابو جني بياو وتبو هي ديان فدان جني هبه لسفر تثنية اصحاح بيستو بينج برغا بينج تادا علي او بياوي كدمريو منالينيا ابي جنكي شوكا ببراكي مرجا واغر هاتو براين ابو ابي لهمان قوم يكيك بيهنه وجايزني لقومي كتر يكيك بيهنه هروها لو سفر دا افرت میراتی برناکوه الا لحالتی که اگر کری هبه یعن کری هبه یهودیت منعو قدغی افرده کافچه تناو فرزگا کانو امش وضعی افرد بو لدیانتی یهودیه لقانونی انگلیزه حتى صالي 1805 حتى صالي 1805 ميرد بوي هبو جني خوي بفروشة حتى 1805 لقانوني فرنسية كبي او تريد سرچاوي همو دستورة كان دايكي همو دستورة كان حتى 1938 زايني 1938 افرد بقاصر دان داوه قانون شایتی ورنه گرتوه چون که لسی جور خلق شایتی ورنه گیره لشیتو لمنالو لجن شایتی ورنه گیره و تا 1938 ما فی تصرف با ملک خویه و لحزار و نوصو شفتو شش آوری گرتوه يعني پیش او برواره افرت خاوني ملکه کشوکا اتر بوینه تصرف که با ملکه کیوه الا با اذن مردکی نمی بلام اسلام لا اول روز و ام مشاكلانی حل کردو هزار و کسور سال پیش اوروپا وضعی آفرت لا امریکای لاتینی مکسیکو برازیل و ارجنتین و امولاتانا احصائیه کراوه صحیح هشتای آفرت بلعانی که ما یک جار لجیان یا پلامر دراو سبحان الله لا امریکا کلی 17 دقیقه تعدای ناموس اکری لعفرت بزور یعنی که توی جریمه اغتصاب هدکی عرض کلی 17 دقیقه بمعدل ساکات نزدیکی 84 افراد لروج کن. به نسبت اسلام او، هل لو فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، افرمی فتقوا الله فی النساء، پاشان افرمی ولکم علیهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه ما في مرد بسر جنوة أوي أو كثاني كتو حزناك بين مالت كلمال نبي نابي بيلا بين جوري أو ما في مرد بسر أفرته أقر بقصينا كدي يعني خيانتي كدوه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ما في اوانش بسر ميردا رزقا وتخواردنا تقل جلو برق بلام ود بين ولا فرمودك لقرآن بيروزات شنجارك وشي معروف بكارهاتو معروف يعني عرفي اجتماعي يعني نمونه اكتان بوه هنمو بوه بتواتي تي بغن سي خوشك خلقي دي اكن هر سي كان شو اكن يكم يان يك يك ايهنه لدي اكي خوان دو هم يان يك يك خلقي سليماني ايهنه سي هم يان ايبا بو مردي سي هم ايبا لقل خويا بو سويد أبي بزانن ك ما في أم آفرتانا يكسان نين برامبر ميردا كانيا چونك شوينا كانيا نجاوات عادتو دابو نريتي أو ديه چونه بنسبة خوراكه و بنسبة خواردنه و أبي خواردنه كي واي بو آماده كا لو ديه خلق چون جني خوي بخيوكا أبي أم لوان كم ترنبه عرف عادتي او قندا صالي جاري جلكا ابي املا صالي جاري كم ترنبي جلي بوبكا صالي دو جاري كان ابي نابي لدو جار كم تر جلي بوبكا عرف عادتي ديكا شونا نابي لو عرف عادتك كم تربي اوي بالمعروف يعني عرفي او شوينا هي سليمانية كان نوعي كترا هي سويدة كان نوعي كترا لبرهم قرآن في روز مراعاة ظروف أكا مراعاة كوملكا أقر عرف عدد لبي وابي همو حفتي ميردك أبيش تيب قريبو خيزانكي أميجا بي وابك عجينا مسلمانكي باجنية لإسلام أبرا كانم روجكي تايبت هبو في غمري خوال صحيح بخاري رواية كراوة كالروجكي ترخان كردوا بو آفرتان بو ولامي ترسياريان بو توجيه دينيان مساواتك جزائي هي بويان وقرآن فرمين بو نمونا لسورة نساء آية صوب السوچوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا اوانی کرداری چاگه کن نیرینه بن یا مینه بن جن بن یا پیاو بن و مرج ایمان نار بن امانه اتنا بهشت و مفقال ذره ظلمیان لنا کرد لسورة نحل آیتی نو حوت خواهی گوره فرمیه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون همان معنى أقريته تليرا فرق نية بين نيري نومينا برامبر جزاو فاداشت إخوائي قولة حتى قرني حظا لقرني حظا کلا پیوانی آینی مسیحی کو ابونه ول همو شوینه کوا با کنفرانسی گوره دراستی اویا نکر آیا افرت انسانا یا شیطانا حتا قرنی حظا دانیان بوان نناوا که افرت بشره بلام لقرنی حوتا هزار سال پیش اوا كدستوري أمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن قرآن كج يق نسخبوا زماني أبو بكر نسراوته يق نسخبوا لمالي حفصي كتي عمري فري خطاب أباريزرا قرآن كمان لاي أفرت يقدان دايتي إيمان نران حضرتي حفصي كتي عمر باش هزار صال لو بروارة اوان كو ابنوا بزانن افرد بشره يا شيطانه شانازيه بو ايما كي يكم شهيد يكم كتخيني الرشتي بي دفاع بو ام دينا افرد بو حضرتي سميه بو خواي قبرا فرمي يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ايها الناس خلقينا يعني خلقی نکی اگریتا و جنو پیاو اگریتا خواهی گوره خطاب اکا لگل بشریتا جنو پیاو اله ایوام دروس کردو اله یک نفس لات آیتی کترا بعضكم من بعض بلام او روحا که یکسان روحی جنو روحی پیاو بلام امیانا چیتا لاشيكي نيرينو وانا چيت لاشيكي مينو لا فرقك درست به فرقكي دنياية بجوري اركاكا چونك اركي ام جاوازة عضلاتي اوه چونك بدفاعك بجنك بفاريزي هند واجباتي قرسي لسرا برسط روزي فياكا او اسريشان بنوعيكي كتر دروس كراوا بمنالي ابيت بمنال بخيوكا بو اركي كتر دروس كراوا فرقك فرقي بيولوجيا اما لا اخوي قوله روحيك يك ريزو احترامك يك ثانيه لو انا الناس سواسيه كاسنان المشط همو خلق يك ثانا افرد حقي هي لعقد نكاح اگر بالغ بي حقي هي خوي مرجدا بني لعقد نكاح اما لسيدي نكامه هي حقی میراتی هی اسلام بو اقرار کردو اتمن هزار و کسور سال پیش همو دستورکانی جیهان و لقرآن که فرمه و بالوالدین احسانا والدین جنوبیا و گریتا و دایکو باوک و قل لهما قولا کریما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و صاحبهما فی الدنیا معروفة اموی بنسبت باوکو دایکو حتی دايك مفضل تري شبه سرباوكا صحابيك هات خزمة في غمار صلى الله عليه وسلم لي فرسي أي الناس أحق بصحبتي يا رسول الله أبو معنايا كي نزيكترين كسابو بو من أي في غمار إخوة ولهمك في زياتر ما فيه بسر منا فرموي أمك قال ثم من أي دواي دايك كي فرموي أمك اي دواي دايك فرمي امك لچوار همينا فرمي ابوك انجاباوك اسلام اوها تماشا يا افردك هر وها لقرآن فيروزا برزو باحترام و باسي كومالك آفرت كراو وك آسيا خاتوني خيزاني فرعون وك خيزاني عمران وك حزرتي مريم وك دايتي موسى كناوي يوكابدا وك خشتي موسى وك خيزاني حزرتي ايوب ك هم عالم دور كوتولي توشي او دردبو طبعا ببزانين همو في غمر اخواي قورا بو رساله قينيري پيامي كي فيه بشكل جوان بيه بيركو فيك بيه طبعا بو ماوي كي دياري كراو اخواي قورا نخوشي خص بو ماوي حوصل امتحان اخوا اوهابو نخوشي كي فيه منالي نما كسي نما همو عالم تكي ولي تنها خيزانكي ماي ولا قليا وخيزانكي كتشي حزرتي يوسف عليه السلام هروا باسي كتكاني حزرتي شعيب أكا قرآني بيروز وبيبزاني لصلح حديبية كصحابي كان توشي نارحتي يقبل بريار وابو تشن بو حج بريار وابو طواف كان أما نهيتشي روي ندا صلح اكراو في غمر اخوة زور زور خفتي اخوار دبو انجا ام سلامة رزاي اخوة ليبي دل نوائي حزرتي كردوا وتي دتو برو اضحيكي خو سر ببرا انجا احرامي خو بشكينا قجي خو ببرا اواني اشتاو لتو اكن يعني معنوياتي برس كردوا وفعلا في غمر اخوة بقصي كردو او چه شيء هم يحلبوا حضرتي عائشة سلام اخوائي لبي لحديثك جبرائيل عليه السلام افرمي بل بفي غمر افرمي يا رسول الله بلغ عائشة منا السلام يعني بعائشة بلي إيما سلامي ليكي يعني جبرائيل عليه السلام سلام لكيكا لحزرة عائشة أما مكانته موقعي آخرة لدين إيما لكوتعية ببزانين كحديثك هي سبارت بحزرة خديجة يكم خزاني في غمر صلى الله عليه وسلم كجبرائيل أفرميه يا رسول الله بلغ خديجة من ربها السلام رايب جينا بخديجة كخوي قورة سلامي لك
1: وليرانا أوستين بهواي أوي كسود تاني ورقتبه لم درسا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوانيت لو شو رجايا بمريت اتشتبه هشتوه

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه.
0: حسبی

0: ما مسبابي نسر هر مولود برنامه اگر مولا صليته دانه به تا موسيجي بو شوين يكا مولا
1: صليته بخويوا
0: بله مولا صلي بزور شواز گوتره بزور مقام گوتره زور شوازي خوشي هيا ريتمي سريع هيا ريتمي خاوي هيا اگر بسري اماجبا او اوازان بكين كمولا صليته گوتره بزين كامي زياتر بسيجه بو اخيري يگلو مولا صلانه پيشكش ببينراني خوشويس بكين يگلو انا

0: او يك او او زياتر لهمان يعني بلاوتر او لقديم وهبوا
1: لا
0: لمزدي
1: شوازي اشتري
0: شوازي ديك هي مثلا مقام كان دغور امام السرباز
2: مقام صباح شوانه يا

0: هيا زور هيا ببيات هيا برك سريع هيا ريتمي سامبا هيا
1: أزا أوي كبير شوش مان لكن بتمانة سيح
0: والله أو شتش خوش مان هلو مولا صلي السريعي كالزور باوة لهوليري
1: بلي
0: مناوي أو خالقيك كامل أو باكر أو إن شاء الله أمان أما ذاكر ديا بويا كمين زار بو شوازي كا
1: أزا إما أما بيش أوي دس بيبكي كوتاي ببرنامكا دينين أزا مولا صلي كدبيتا كوتاي برنامكا ختام هو مسك ان شاء الله
0: ان شاء الله قران
1: بين راني بريز خوشويست خوش حال من لقل او برا بريزانه تي بي ميوزك ودف جنانه لقل ما مستا فرمان شواني ما مستا لباس خوش حال من شو له برنامج شني اواز برنامج شي تایبت بو هبادان خوای گورا لماني قبول کرد به و سپاسی برادرانی پشتی کامیراش دکین که زور ماندومون براسی لکشه چی آواز یاتر ماندومون لگل من دستیان خوش به رسلامان بو ایو خوشویسته تا برنامه شیتر شنی آواز بیگ دگینو خواتان لگل مال آوا فرم

0: هر وصفة من تأسن نمديو وصفي وكرتو برمانة المرسل على قدر المرسل شوارو شيء نراوك ببيشان وشكوي أوي كناردوتي استسروشي ولاتي كسب نيري بو نو نرايتي لولاتي بي مثلا انجليزي بزاني بي سبورد بي بي كومالي
1: وصف
0: اقصزان بي كومالي اشتيت مواصفاتي هي علاقاتي دولي بزاني بو نمونا اي رب العالمين كسب نيري بنو نرايتي خوي خوش وسترين خلقي خوابه ابي تزاتي بي تنانت جايزني لخزمتها دنگ برسكيتو دنگ برسكيتو ايش بطالبيتو اخي ما ايش باب بشرك بطالبيتو بو نمونا يا تشاكي كي بمنت كردن بس لخزمت او بس دانشتن قسا كردن بنبري برز يعني ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون امام مقامي في غمبراتيه جاء ام ذات مباركه كخوي جور خوي داوي كردو ايما بردوام صلوات من السري چونك خوي جور بردوام رحمته وبركتي بسرا ابارينه وي خوي كافيه هر چی ملائکتی خواهی که جماریان بکوتای بردوام صلوات لسر او ذات مبارکه استشو حتی روژی قیامتیش نکخوی مدینه هموی ملائکه پارزه لطاعون ولا دجا اخر شام طاعون چی بخلق نکرد
1: بله
0: هلا تاریخه هلا ولاتانی تریش بس لبرخ شرفی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم او شوینه پارز راوه جا ام ذات مبارکه خوشوستی من بوی لکو دست بکن لناسینی او
1: بله.
0: بایه براستی او همو کتابه با کردیه لسر جیان نامه
1: زور باشه جنابی ماموسا چون بی ناسین تا او رفت روزانه دروز ببه لپیوندی من لگلی زور جار اگر ادبن دروز بپرسم شتی که دنیایت خوش دوه شخصی که لدنیا خوش دوه بر جواندی که مادی خودت خوش دوه نه توی لدستی بی نه توی زیانی پیوگا نه توی یعنی اتومبیل که دامدنی لبردم هتاوه که را بگری که زیانی تیشکی گرمی هتاوه که پی بگه چی بکین بوی او خوشویستی و رفت روزانه دروز ببه که و کال بردوام اما پیمانوا به لگلی دین
0: اما اگر خواه من خوش بوی ابی لبر خواه پیغمبر من خوش بوی اگر لو تیگیشتوین که او شفاعت من بو که لقیامتا ابی خوش من بوی اگر لو تیگین که او لا همو کس دلسوستر به ایما و لقیامتا او آوی که سرمان ایاتی أبي مجبورين أبي خوشمان به إنجا ريقاكي ك لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين خوان نوري كيبون أردون كمحمد صلى الله عليه وسلم لقل كتابك كقرآن كمن روشناي ريقم به للدنيا ولقيامة أبي أم روشناي خوش به كرقب ومن روناقا كاتواني إنجا أميني تسر أوي كفرموت چون أم خوشوستيا دربري دربريني أم خوشوستيا إتر اوکو عرضم کردی صلوات دان زور زور ضروره که انسان گناهی اوره که هر صلوات یک کتول سری خواه دجا رحمت و برکت
1: مامسا لبرانبر صلوات دان ایمه چی وره گرین اکاته که آسانترین شتا با سر زمان که اکره نکات دگره نه وقتی که نه دانشنی یعنی لهر کاته که تو توانی صلوات بی
0: بله
1: اما لبرانبر صلوات پاداشتکان چین
0: بله او خوای رب العالمین ده اوانده ایک تو صلوات تکی تو رحمت و برکت بسر آبارینی اما ده محمدی مطلبه صلی اللہ علیہ وسلم که تو ده اوانده مقابل با من روژی بلای کما روژی هزار صلوات هم دلم خوشه که ده هزار جار خوای گوره رحمت و برکت بسر آبارینی انجا لا وتارا ولا كتيبا ولا ما رنا هزار كسموالي كردبيكا روجي هزار صلوات من بوخوم تجارة لقل خوا حسابي كم روجي هزار كس يكي هزار صلوات اما مليون خوا زربي ديكا اما ده مليون او خوشم ده هزار اما خيري ده هزار و ده مليون و ده هزار صلوات روجيك لا شوي كان لشواني قدر بيش دو سي صال لمزقوتي كردستان لسليماني وتارم هبو سعاد دوانزه دستم پیکت تا دوانزه و بیز دخو دوای دو مزگوتی ترم هبو بپل فریاک و رگاک و کاتک کما اوی خواه حافظی اکردم و تی والا او که کریم ایشی پیتا یکی که اهلی مزگوتو فرمو که کریم و تی والا من سالی پار که هاتوی باسی صلوات کردو روژی هزار صلواتم لسر خون پیویز کردو لم شوانا به خدمت رسول الله گشتم املاولای مسجد خفه د خون بو زیاتر مسجد نکد یوتم برابر دوام به ان شاء الله زیات اشی بینید و زیاتری چی مسجد ام پیوندی روحیه یما لا خلق هیچ مردویه که امنیه من سلامی بو بنیرم پی بغات استن به موبایلی
1: و جوابش بدري
0: بله جوابش بده تا او موبایلی جنابت ک لگال امریکا به لحظات قساکی اما بشر دروسی کردو خوای رب العالمین ملائکتی تایبتی داناوا هر کس صلات و سلامی بو بنیره پی اگات و جوابش ادری توانه بو ی براسی ضرور ایما بو صلات و سلاما ک پی اگات زیاتر بجین لگالیا کابریا که ناوی ملا رضا حفتیه اما امام خطيبك لسوريا اول فيديو كاباسيكا قالت خالي جنا كم ناوي محمد سلطان حاجي محمد سلطان
1: بل
0: لحلب بيش سيتشر سال ايوس تشبو حاج علي هرشي هاد بولا موتي ما موسى هرشي ام بينه علي سلام بقينا برسول الله يا من امهم نام لكبير مني يا ما نتيشا وتيش تشتك فيركم ایشک داد اسام و تی باله و تی هر کسی پی و تی سلام من بگه نبر رسول هل لی بله یا رسول الله و فلان که سلام لیکه جا و تی اجات و تی تعقد جد و بیکه و تی سیشم ابو پیشم ابو بیانی که هاته بگیریم و تی امشول خوام منو تو لباب السلام اچین جورا بوم زگو تکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لی رسول الله دانش تو بلگال اصحابه که منی بینی تو حاجی محمد سلطان و تم باله فرمی سلامی همو اهل حلب من پیگیش تو سلامی لیبکه و تی تمیز لسر من بر باسم کرد. ام صلات و سلام که با خوش ویست آگاد. ام علاقه جا خلقانه کن فعلا گشتونه تا او پلانه. مثلا دا پیرو پیرمر دیواه هیا امن دا صلات این زور بیشو به خزمت پیغمبره کن. دلیان خوشه. صحابه یک فرموی پیغمبری خواهگن من یک لسر چواری دعا کنم کم بسرار لسر تو چونه و تی دست خوش به اگر نیوه به دست خوش به دعای و تی اگر هموی به و تی دی خواهر چید بیو بودک که حتی چی من دست که به یعنی دعا قبول بون جب جبونی ایشکان من چون که او دعایی که با صلوات دست بیب که دعایی لنا و رسول آخری از صلواتی بیب او دعایی چون که خواه صلوات که وره گره ای خو بینکی ترگ ناکا بینکی شیلی وره گره لبر اول لگل دعا کردنا صلوات دان ضروره و چنه بتوانین براستی برانبر به مکم ترخم نبین من بو خوم لتجربه جیانی خوما وکو داعی سپاس بو خواب 53 ساله بر دوام دعوه و نوسین و امشتانه مشغولین بو و رنگ روژی 53 صلوات ما به حتی اما مسا مظهر هیلا مزگوت لای شاری سپیوا کتبی که لسر جنابی باکی شیخ نوردینی مفتی در کرده و بای نردم به دیاری من زورم حزل جیان نامه یا زور به دیان جیان نامه مخونه تو هی کرد و عرب و امان ایتر لو جیان نامه یا بابتی که تیابو تأثیری تیه کردم که علیه افرت یک لحالب جا منالی نا ابو لو کتی بابا سی کردو رسول الله چه تخیوی افرمه بچو بولای شیخ نوردینی مفتی پی بله با دعات بو بکن منالا بی باو نام نشانه ای چکه دائما خوی بو بزانی راسته ابي نو نشانه کتابه که او کاچی بولای او ازانه یا کسی تر نازانه بو کس درونه کا بده میو بو نو نشانه که روزی 1000 صلوات علی سرمن کیت پیله او شزانه راسته کا چکه کس نازانه ام روزی 1000 صلوات خوانه به تمام پیغمبر صلی الله علیه و آله غیب نازانه بس خو اگر دری کدو بو یم جنب زانه خو کا راسته دعای بو که دعای نو مانگ منالی بیو اهنه تو نویشی بو آنه لیوه و تیه گیشت ما که رسوله چی نه بو باشه با من دعای اگ بم شو روش خریق بم من روشی چند صلواتی هم لسر او ذات مبارک 1000 صلوات اللهم صلی علی سیدنا و علی سیدنا محمد با 20 دقیقه بنی و ساعت من ام صلواتان ام لسیاره بی با هوی امشت الکترونی و یا با لمالا و با تزبیح مثلا هر 1000 صلواتی خومه هم بلام وکو بلای امیش وکو ویردیک ضروره بو اوی هم چکا اگر تو صلوات لسر بیت خواهی گور صلوات لسره صلواتی خواه بو چی باشه هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور تو لتاریکی کان ییت درو برو نور
1: بله
0: ما مسع عثمان هيا لقلازه اندام پرلمانیش بو برای خومانه بو جرام اوتی من لهشتا كانوا اوانا لقلازيه كامصح ومباركه دسي بيكردوا كسي لخوم بتمنتر نبو توجيهاتي لي ورقرم بلام زور صلواتم ايا او وەکو موجهێک بووبووم یخوا لە تاریخەکان دەریەکە بۆ ڕووناکی و فرقانی ئایاتێ وەجعل لەکم فرقانە وەجعل لەکم نوورە لەبەرەوە وتی من سەڵاوات وەکو مامۆستایەک بۆ من خوای گەورە کاراسانی بۆ
1: کردم
0: دلیلێ بۆی کە ئیشەکانی بکە حتا وتی کە ڕەتێک لە خەومە لە پاسێکا بووین چین بۆ خزمەت ڕەسوول الله وتی کە چوین درەختێ ئاواقەکەی خوارە بێتەوە بۆ عەرزە ئەکشێ وتی لەسەر ئەوە لەگەڵ ئەبوو بەکر و عومەرە دانیشت بوو ئێمەش چوینە خزمەتی وتمان ئێمە لە کوردستانەوە یا ڕەسوول الله هاتوین بۆ خزمەت جەناب و ئەوانێ قسە و باسوانە دوایی کە تەواو بوون وتمان یا ڕەسوول الله ئەگەری جازە فەرمووی ئێمە ئەگەڕێینەوە بۆ کوردستان وتی زەردەخەنەیەکی کرد وتی دو سێ جار من ئەمەم دووبارە کردەوە ئەوی زەردەخەنەیەکی بۆ کردین بەردەوام زەردەخەنەکەی پێغەمە سا وسلم لە بەر چاوم ئەو مامۆستا عوسمان لە قەڵازێ ماوە و خۆی بۆ منی باس کردووە ئەم عیلاقە ڕۆحیە ئەم ڕەبتە ڕۆحیە لەگەڵ پێغەمەرا سا وسلم بەڕاستی زەرورە کارێ بکەین بمان ناسێ ینی مەسەر نمونەیەکی تر لەسەرەوە عەرزی جەنابت کەم مامۆستا مەلا عەبدولکەریمی سەحابە هەیە لە هەولێرە ئێستا تەمەنی سەر و حەفتاکانە نەخۆشە و دەنگی دەرنایە و بەس پیاوێکی لان و زەکی عەلا الله یەحەدە پیاوێکی مبارەکە ئەم پیاوە من نەمەزانی گینا من زۆر چوومەتە هەولێر ینی لە یغاسە بووین سیانزە ساڵ من هاتچووی هەولێر و دوهۆکم کردووە ئەو سەحەتیشی باشم توانی بچم بەڵام بەداخەوە ینی درەنگ زانیم لەم ساڵانەی دواییە جارێکیان لەگەڵ جەنابی دکتۆر عەبدولواحیدا سەردانمان کرد ئەمەیان گێڕایەوە لەوێ وتیان مامۆستا مەلا عوسمانێکەیە لە دەرەوەی هەولێر بەس ناوی مەلا عەبدولکەریمی بیستووە تن نازانێ کێیە و نەی دیوە ئەچێ بۆ عومرە کە لە بەر مەرقەدی ڕەسوول الله ئەوەستێ سەلامەکە وەکو هەموو کەسێکی تر بەبێ ئەوەی کەس پێی وتبێ هەر لە خۆی وەڵێ یا ڕەسوول الله مەلا عەبدولکەریمی سەحابە سڵاوت لێیەک سەلامت لێیەک هەر لەوێ خۆی بەخۆی ئەڵێ کورت جا کی ئەڵێ ئەی ناسێ کی ئەڵێ جوابی هاتەوە هەر خۆی لەگەڵ خۆیە دوای کاتە بوو بۆ مامۆستای گێڕابوو وتی وەڵا شەو لە خەومە هەر لەو شوێنە وەستا بووم تۆ ڕەسوول الله بەرامبەرم وەستا بوون ڕەسوول الله فەرمووی چۆن برای خۆم ناناسم چۆن جوابی نایەبوو ئەم دەرەجەیە ئەمە بە چی گەشتوێتێ ئیشی بۆ خوا کردووە ئەم کابرایە شتێکی بۆ خوا کردووە کە ئەم دەرەجەی پێینکە هەم لە سەڵاواتدان هەم لەوەی کە شەوێک پێغەمە سا وسلم چێتە خەویڵێ بە دراوسێ ئەو دوکانارەی دراوسی مزگەوت بڕۆ پێی بڵێ بۆ سەڵاواتەکانی کەم بۆتەوە وەڵا ئەچێ بۆ لای بەیانی سەلامەکە و مامۆستای خوا بەخێر بێ فەرموو وەڵام شەو ڕەسوول الله پەیامێکی بۆ ناردووی ئەفەرمێ بۆ سەڵاواتەکانەکەم بۆتەوە وتی دەستی گر بەگریان وتی وەڵای ڕاستە فەرموێ دو سێ ڕۆژە مشکلی عائیلیمان هەیە سەڵاواتەکانم کەم بۆتەوە ئەم پەیوەندی ڕۆحیە لەگەڵ ئەو زاتە مبارەکە کە ئێمە عیلاقەمان بەڕاستی تا کوێ لەگەڵ ئەو زاتە مامۆستا مەلا جەمیلی خۆمان بە ڕەحمەت بێ لە گەورەیە مامۆستا بوو چاوی نەیەبینی ئیمام و خەتیب بوو قورئانی لەبەر و خزمەتی بەم دینە ئەکرد ئێمە وەقل عەمەل و فەسەیرا الله عەمەلەکم و ڕەسوولو خوا ئەتبینێ بە پێغەمەری شەگا سەڵا الله عەلەیه وسەلەم ئەگەر ئیشی ئومەت ئەڵێن حەدیسەکە زەعیف بێ پێیەگا ئیشی دوعاتی حەتمەن پێیەگا لەبەرەوە داعیەکان بە سەڵاوات و بە ئیشکردن بۆ ئیسلام ئەناسێ بۆیە کەو کەسەی ئیشی بووکە یەکێکی مەلا جەمیلە کاگوسامە ئیگێڕێتەوە ئەڵێ ڕۆژێک کابرایە کات بۆ مزگەوت بۆ لای باوکم وتی مامۆسا ئەمشەو لە خەومە ڕەسوول الله بینی داوای دوعای خێرم لێ کرد فەرمووی مەلا جەمیل لە هەولێرە بۆ هاتووی بۆ لای من ئیتر ئەڵێ باوکم شپرزە بوو بێتاقەت بوو چووە حوجرەکەی خۆی تێرگریە هاتە وتی قەرزاری ڕۆژی قیامەتم بە لای کەس باسی مەکرد هەتا نەمرد باسیان نەکرد ئەم عیلاقەیە بە چی دروست بووە گەنجێک پێش دکتۆر محەممەد ڕاتب نابلوسی باسیەکە پێش سەد ساڵ زیاتر بیست ساڵێک بۆ چۆتە مەدینە ئاسان بوو ئەوسا مانەوە وەکو ئێستا نەبووە ئیتە دڵی خۆشە لە مەدینەیە و لەوێ خزمەتکاو ئانی نزیک بێ لە پێغەمەر دەستکی ئەکەوێ تۆ لە مەدینە بمێنیتەوە و خزمەت کەیت و ئەمانە کەیت و ئەمانە حتا پاکستانی شت هەیە کێن لەوێ ئیشەکەن بە پارەی کەمیش ئەڵێن بەو شەرتەی پێنج فەرزە ڕێمان بەم چینە مزگەوتەکەی پێغەمەر نوێشکێن بەس نزیک بین ئیتە مشکیل هەمان نییە عائلەکان وابزان پاکستانین 60-70 ساڵە لێ با و خۆیان و با و باپیران نانەیان بە خەڵک خزمەت دەکەن شەرەفێکی گەورەیە دەست کەوێ ڕەسوول الله لە خەوا پێیە فەرمێ تۆ ئەگەر لای من بی پێ ناگەیت بڕۆ لە شارك خو اللي خدمتك يتو بو شاب لسوريا ل مدرسه يك داني 80 دانا صار خو عمري اتي 80 دانا صار خلق في ايمان واسلامتك الله طلبه جهات اي كره كرم كريكي كري فلان او باكتو بابيريش اللي راه طلبه 80 صار زوره دو جيل سي جيل لو يفربو بس ام كسبت شي بيغا بوا بوي براستي ايماش مسا يسائم بن برنامج خدمه برسول الله كي بو صلواتك مني بيغا كلا نيو ساعات من هزار صلوات هزار جار افرمي خوايا دجار ده هزار جار صلواتي ورحمتي بس ببارين بو ام برنامج من ساعات لمو بيشو تاها توما تيرو تاليرا وتا او غدانشين دعاي برورو من دو ساعات سي ساعات لكاتي من ابات دي ام دو سي ساعات من 14-15,000 صلوات متيا بو اوي بيغا بو تي امي بيناغا
1: زور باش مام صولا حزناكم قصة كانت بيه ببرم برساري تركم دميو ببرسم كا اما بريار من داوا بيغمبر بناسين وخوش من ده
0: بل.
1: بس شون بزانين او اما دناسي و او اما خوش ده
0: اتركاتي كتو لا شرطني همو كس بي بينه شردني هم مكز مبشراتي بوبه بلام اوندي كلا فرمودايا افرمي نزيكتين تان لمن لقيامتا اوانن كا اخلاقيان برزا اوانن كا صلوات منزول لسي بو فرمودي ازانين ايما نزيكين لبيغم صلى الله عليه وسلم او بو همو معنى بلام كساني كشان كا اي بي سينوا رسول الله وان بيغلي بو منو توشا اسا مثلا كا رسول الله بجنابت بفرمي فلاني برام اگام لکارکانتا اگام لبرنامه کتا بو نمونه دلم به برنامه کت خوشه زیاته دل خوشم که خواد دل خوشه که اما بو کسی که وقت جناب تاتو ای بو منی شاتوش بو منی شا خو فرقی منو تو چیه هر دو کما خدمت بم دینه ناکین لبرو ام مبشراتانه کمن تا اس دو برگم لس ام مبشرات راسانه در کردو ان شاء الله برگی سه همیش درکم اتر که تو امانه ابینی که خلقک بینی انا صلوات کانی پیگا که خلک یک مثلا مبشرات یان بویا ایتم منو توشین فرق من چیه مادم یم لسر رگا کبین مادم لسر عهد و پیمان کبین و انا علی عهدک وعدک ما استطعت راس کین لگل خو پیغمبر ان شاء الله ایمش همان درجه مانه
1: ان شاء الله من صاب آیت نه صلوات دان بس بوی که م بیسلمنین پیغمبر من خوش صلی الله علیه و سلم روزانه یعنی او کول پی ربطی که راسته و خمان هیل گلیان گرنگه لپنا امشا ام صلاواتا لرفتار من لکردار من رنگ بداتا و
0: اگر اخلاقیاتی پیغمه سواسم رنگ نیاتا و معنی راس ناکن لگل خمانا ایم صلاوات چیه؟ الان خواه خواه فرمی ایوا دوای پای برزی بکن ایم جالان خواه خود پای برزی که بلام کاتی که بمنشتیگا کری بو نمونه اصو تاریک لیر پیش کشی کن یا لا اونلاین وتارمان هي یا كتابه اينوسين یا خير صدقه كاي كان يا لا معاملو معامله مال لقى خلقه افرمي زردخنه بكم مزانه كلمه كي طيبه بكم مزانه بحر شي بو تكري لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لا يكلف الله نفسا الا وسعها بشي بو تكري بين پیغمبر سرخي چونكه ما دم تو داوي سرخسني كي الاخوه اي باش شي بخو تكري اي تو شو بيبيكي يعني اگر نمان کردو ایمه پیغمبر من سر نخصا و سلم باوی که اتوانین معنی راس ناکین اگر چکا اگر ما بس مان سریخین ایتوش وره دز برشتی باوی به همو من بتوانین و که علای بردرشتگا بخین و جای خوی
1: زور باش ما موسا او رفتارانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل خیزان لگل مالو مندال لگل کتاب یکان لگل هاولا کانی خوی کردو ایتی تا چند گرنگ ایمه لجیانی واقعی ام رومان دا رنگ باته و ایم رنگ روزانه او مجمار صلواتی برسته لی یعنی انجامی بدین بلام لناو مالکی خومانه گیرودی کمالگ مشاکلی لگل منالکان من رنگ قسمان نبی لگل هاورکان من لشونی کارکل سرشتی کی بسید سالک پیوندی من نبی بیکو تا چند گرنگ یعنی لم شواز معاملان من ام صلوات دانه ام خوشویستیه برجسته کین بکردار
0: خو ام دینه بو چی هاتو ام عبادتانی بو دانا ام عبادتانا مسا اوی بروجو بی او لقس خراب نه جرتو برسیتو چینو تکی بو امنه توانه اوی مثلا خیر بکاو منت کا بطاله بتوانه اوی نویش بکا بو چیه وسجود وقترب نزیکی کاته ول اخوا و ابی لجیانا رنگ بته من لو تار زور جارو توما و ویلا بحال من اگر دینداری نبه بحال و مت ابی دینداری به بحال ابی تو دیار به اما سیماهم فی وجوه من اثر سجود لا دمچاوی دیار اما کسی کی لخوا ترسو متقیه چونکه بو خلق بمین برو دینک ان لا خوشوسته به استله ولاتانی اندونیسیا و مثلا بنگلادش بعض الملاتانا اسلام بچی بلاوتو با اخلاق جوانی بازرگانکان جابوه براسی ابي امل لخمی اوابین لا اسلامتیا گشونه تکو رنگی اوتو لجیان مانی رنگی نی اوتو دی اگه تو سنت پیغمبر زیندونه که صلی الله علیه وسلم لسر پی به پی او نروی ای معنی شون کوتی او نیت بو لبر یعنی ابي ما او بزانین که ما اگر ما بسمان بدس هنانی رزامندی خوایا مثلا قوي بيغم ساسم بي معنا فرمي خيركم من تعلم القران وعلم باش تنت انا في القران بخلق فيك بلا مرنگ بو تو بو من او نلوابه وكو اقرا بو نمونه وي شبكين يا نوري حكمه يا روناكي خو جزان باتو او اشاء كان او اجري خو عند سكوي بلا لو اسانت لا بردسي خو معنا خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي باش ترين تان بو معلومنا لي ومن باش ترينم دی تو اگر تو باشترین کس ویلای خوا، اخوا ما ازهتی تیانی بونمونه. اگر منو تو لگل دایکو باک منا باش بین، لوان بینو رنجان کش او لگل منو گوریان کدوید. بو چی چو چه منته کی تیه؟ دی اجری کی گوره دست که بی؟ انجا تو ام جنا که هناآو تا نقرزی باک من لسریتی. چون عرفی خوا من دست من ماش کرد و تیه عنی نته. ای تو تواو اکات منالد با بخی و کا. بو تو رزی نگری بو خود به من دزانی بو کاری نکی کلری اووا بهش دست خود پی ببی به بهشترین کس هی مثلا داعی که یا بانخوازی یا ماموستای که یا حتی دکتره هی لشریعه اله لماله و لگل معلوم ناله که خرابه ای اما چی لدین تیگشتو او من معلوم ناله اصلا تره ابن اصلا دینی لا ناشرینه به او کسو کارا بعماشد یا لبازارا لمعامله لهرشتی که که ایبینی اگر امر رنگی نیایو خلق دینی لا جوان نابه تو با اخلاق و رفتار که که خلق بان که برو ام دینه بوی زور ضروره یعنی تأکید که نسر اخلاقیات اسلام پیاوی که بو نایو ملا حسنی بزاز بو
1: بله
0: لا دایکه و یعنی باوکی دایکی دکتر عماد الدین خلیل که ما مستای میجوب و زنکوی موصل پیاری که زور گوره نوکتی بیه
1: بله
0: ام ما مستا ملا حسنه سالی 1845 لدایک بو 1888 مردو 43 سال جیاو ام پیاوا موصل بچوب بو لدر وزرعاتی که دوله گل برادر کنو قماششی فروشتو بو پیاری ملا حسنی بزاست ام پیاوا که بازرگان بو من بس اخلاقيات اسلاما بياني كسفتاحي كردو اگر مشتريكي تربها تا يقبر له دراسه دكانه كم يبكر او جناحه سفتاحي نكردوشتي نفروشتو من تواز بخواشته كم فروشتو بقناكه تا اور خو مشتري تري شنيره اما اخلاقياته
1: بل
0: ام بيو باشا عفوا كي اگر تواوي كم ام شاعر ايش بو متي پیغمبر يك صاصم همو صالح که خلق چو موحج نامه که انارد بو پیغمه ساسم باسی سلام و کلام و امانه و آخر شعری انوسی دوائی چلوسی سال بی رکاتو علی بلی ام سلام وشتانی من گشت به پیغمه ساسم باش عالمی مصل خواه بینه رسول الله لدرگاه آیا که ای که توانی افرمه سلام من بگینه با اهلی مصل که من سلام علیکم که همو شوانی جمعه خوانو معلوم نالین صلواتم لسیر و سلام بوانی رن و سلام بگینه بملا حسن همو نامکانی پیگشتو تناند دو نامی ام چند دیر شعریتی بو بیانی مناسب ریخانو ام خبر خوشیم بملا حسنیش همانش تاله یکسر ابوریتو لخوشویستی و لخوشی ها که ام مجدی بواتو علی من سیر روژی تره مرم قبرم بحازی کن هر سیر روژی تره جیو وفاتک اروا اما نمونه کی خوشویستی بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم
1: بله
0: و انجا اخلاقیات او پیاو کمن ما بست ما و انجا کتوانیتی بشعر خدمت یبکا که مش براسی حق چاوی لبکی
1: زور زور سپاس تکم زور برز جناب اندازیار عثمان سپاس تکم بالا گلمان بوی زور خوشحال بوین سپاس برستان بالا برزان سپاس بو ای
2: سلاو لحزرت لخاتم لشاي مختار لمصطفى وتهاو ياسين بدري نازدار سلاو لصادقي أمين كورو سردار محمدي أسعد أمجد صد هزار جار بمهم خموا هاتوين لبردر قاي يادي تودا بهيواي تنوكي عشقي باراني رود ساو سيبري نرمي بالات نمي سوزو تيني نيقات بهيواي تشكي دزنيجي دمو عسري تاق مزقو تكي جيجوان آرزوي بوني هناسي باش وچاند نرم بزي نيو ياراند ام جاريان قربان هاتوين تكاكارين بيكسو دس بيدرتان غريب كوتوين خوت فرمو بود كغريب بون ورنطوبا اواها توين دلی سجار شکاوی امت من پیه هاواری دای کی جرسوتا و باو کی بیپشت منالانی بیناس کوتو دنگی لرزینی هزار جاری عرشی خوا دنگی روخانی روجانی کعبت الله اواها توین ها توین و گشد ما نوید بیت و نیو امتکت گرچی بو لحظه یکیش بید دوروا زمان خمی بی توییشی با ایمه رشد آخر قربان نوری چاو من بزمانی گل پیتی دلین بیت و بون من چرا خان بید هر تاریکا رگای جین من طول ری کی باریکا بیت و هناس من سرد و دل من تنگا روح من غرقی گومی منگا هر وقت سنگا بیت و تنهایی تنهاتر کور من بیدنگ آپورامان ناریک لنگا رنگمان به رنگ بی تو گرماوین کیمان باشتر مرگ مردوی بیگور زیندوی بیناو هر خم برگ بیناوی تو چیناوی جوانی دنیای هر وشی به روح و گیان به معنای به جوانی تو چی جوانی های نامویا تلخ و تاریک به وینه شوی تار وایا به عشقی تو کام دل عاشق و شیدایا دنالینه مجنون روی لگجلایا کوبکو ویلو روی یارا حلودایا او دل هشتا هر برده به لیلایا

0: لعبدالله كوري عمروا خوان لراسي بيت دقيرنوا كفرمويتي بيغنبري خوشويستمان صلى الله عليه وسلم سبارت با فضلو قوري خويندني سورة كهف لروجي هيندا فرمويتي من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. واتا هر کسیک لاروشی هینی دا سورتی کهف بخوینید لجیر پیوا نورو روشنای یک درده چید تا کشکشانی آسمان کل روشی قیامت دا برچاوی روشن دکاتوا هروها لگناهی نوان او دو جمعیی خوش دوید. ام فرمودیا ابو بکری کری مردوی روایتی کردوو شیخ البانیش بفرموده کی صحیح هنویتی
1: أعوذ بالله من الشيطان

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

0: يعني
1: انا هميشه حزم لبرنامج راس الخو
0: لازم
1: يعني هست ما كرت شتي بيك
0: شبي
1: وندي انا كبي والله مي خوان ور بقرنا وانا هنا جاريش توشي هنا
0: شتي
1: سير ابيت برنامج ما كان لسر ملاكان بوها اماني لدروا دعا بو خلقك نولن جن شوتلشتو لسر او بابتان بو

لألقي بيشوترا باسي كوبال صفت ماكر لألقي بيشوا باسي فرعون مانكر زور بخستي زور بمركزي كخواي قورا لدو سورتا زور بخستي باسي صفتكاني فرعون مان بوكا كيشان لسورتي القصصايا ودوهمشان لسورتي الزخرفايا لآتي پنجاوشوارا باسي بين صفتي فرعوني لم دو سورتا كردوا ك لسرتا قصصا أفرمي إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين لا زخر بنجا شوارا أفرمي فاستخف قومه فأطاعه كبر راسي بشيويشي زور تواوت نزيكي نيو سعاد من لسر أم

هدايتي أكر ويقيني هبوك موسى راسك بلام ظلم علوني أهشت كباور بموسى بيني وشون موسى بكبه بوي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وچاني شكر دي موغمو خزمتان بو پیشش کردني خال و سرنجا كاني تر

خوا فرمه والله لا يحب الفساد برعصي خواي جورا فسادي خوج نابي صفات امانه شيا واذا قيل له كاتب بمك سأليك اما اخلاقك ياتي واذا قيل له اتق الله لخوا بترسا يكسر اخذته العزه

0: uhillet lekum ya hurrima aleikum almayta ale mirdare u bu harama
1: maşa
0: ema masi xoin masi la awdari ehanin mirdar abiyatwa inja ay xoin
1: maşa
0: bachi amma semar xort to bistuta la umma islamiya kasek hebe bla masi harama
1: nakhir
0: minnam bistwa maşa اي هو القران حلال ينقدوا
1: دقيق يجني على سري
0: لايات القران بغشتيش تغاتوا وصيد البحر راو كدني دريابو اي وحلال باشا باشا هو ابزانا راو اخو من الحوزه كي برد ما يخو معنا راو منكدوا بارورد منكدوا
1: باشا
0: استمر مع السحوزه خوين بارورد يقيل هنا على الدروي لاوا كمر دنيتي

0: حتى قيامت أبي بيرو بكرة.
1: أجر إيش قلت الخوش كاني أمر تمني إما بريتي بيت لويك شنكو توي بيغمبري إخوان صلى الله عليه وسلم وما ذاك إنك إخوان جورا بشون كيدوتي أو حساب من كاتو كارو كردو من لقبولك.
2: الله معك.
1: لكردو كاني أمر إشمان إيش قلة كارا باشا كان من براسي بخدمة جيشني جناب تانو فيش كشكرني بابته وبا

0: piştî wê bixwînin, israfî tedabîtin, ne tuğyanî tedabîtin.
1: Bala.
0: Ve li ser ew fermûdanê bitin kewa pêxemberî pêşwaman
1: pê
0: fermûn aleyhissalatu vesselam, heta lew nexweşiyanî serdem dûr bikevîne we bi taybetî nexweş desteyekan û ewanê ke pêwîstî bi xurak.
1: Sor Dr. Jan Zos pas açma hizmeti Dr. Sabah Dr. Jan. Provasema amro aqli mrovi modern amro zor pevsi bo ka jari kitir bugarat va sar pro da aqli ke peygamberi khas sallallahu alaihi wasallam. Balam am garana ve chuan be basha.
2: Wala adabiyati islamiya ma ya katik masalay bo man yata peshwa aw parwa parwar de krawin kabzan la قرآن بيروزة على سنة بيغمرة صلى الله عليه وسلم شون معالجة كراو يعني شون موقفي لوري كراو مروفي مودرن اگر عقلي خوي بكار بيني عقلي خوي بكار بيني اگر كسك متدين بيا غير متدين بيا ابي دراسي كي باشي سيري جياني بيغمري خوي كرده بيا صلى الله عليه وسلم يعني زور لغربية كان

بلان دواتر كتونة مصر روبروي موزشي فلسفي وأهل الكلام وأبا بتانا أبو نان تواني خوان رابقرن يكسر بيل إسلامتي درسون بيس من بتساك سازية كي لطرح السنة في غنبري خوشي صلى الله عليه وسلم شرمنا كين لوي ك لأحادي تكاني في غنبري كنا مقدمي باس ما كل كزمن تأثيري تناكا للسنة في غنبري بلام أويك الصحيحة أو سنانيك صحيح ثابت لسنة في غنبري عليه الصلاة والسلام أما سألين وطرحي كينو يعني بلام بو عقل يتخو ماليي أما عندما علماء هي عندما أئمة هي كالتاريخ كل يعني لتاريخ بشر مروفاتي بابل لتاريخ عالم أمي إسلامي بيسر برزن أما تايس بيما شرم بباسي بابلين اجتهاد

بلا بيتن تو يعني بتريه بشتراستي وسنجتي بلندا وريتا وسريتي بلندا بروفيجاتو الجل ايكيب تشي كو خد تعالى درجه بحشتي اي كامين جاردي بوي بكتن ودرجه فيردوسي قلت يا وكينا

بەڵێ هەیە بابتان فێنم و سەیدی ئەم تێگەیشت نەکە ئەمەیە عیلمی لە دونی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آياتك بخير نوال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين في مواطن كثيرة خواهي متعالى فرمي لزور جنگا ايوام سرخس لزور جنگا ايوام سرخس زور وشي زوري بكار هنا خواهي متعالى وأفرمي ويوم حنين ولا رج حنين شائي ومسرخس ورن غزا كان بجميرن جنگا سركوتو كان بجميرن بيش حنين أبينن هشتا جنگا لبر أوا هشتا خواب زوري داني توش هشتا ديناري ألتون كبخير بين وسر باسا كمان

اما راستی کی زانستی بین را و بچاو با جماره حساباتی با کراوه با جو بیستی کلامی خوابین خواه سبحانه تعالی سبارت با موضوعات چیه فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون او خواجاني كشو روجي دروس كردوا مانو خوري دروس كردوا هج يكي لمانا ريچكي خوي هيا خلقي خوي هيا تيايا

نابي بلام هذا احتياجي والله قيقي ام جهل لكاتي مردوها براسي افرتان معني ما زرت شي قناها بن حزتي رسول الله عليه الصلاه والسلام لحديثك افرمي بريئه بريئه يعني بيغمر بريئه لكي لافرتك هيك

لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا وشويستان لهر كيف نشتي بالورقات عن اليمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال جارك دكاش بيك وبقرينا وخزمتي سورة مباركة إبراهيم عليه الصلاة والسلام آياتي نودة دوي أويك بالورقار فرماي فرماني يا أبا موسى في غمر عليه الصلاة والسلام وذكرهم بأيام الله رجاني خوايا ببير بخروا رجاني نقبتونا خوشيو سركوتن رزقاربون إن جاء دواي أوا خواي قورا فرمي ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسول

بمان داسكان نوح بيغمر عليه الصلاة والسلام فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ما هوكي زور تمني كردوا كتي جياني أو بيغمر لقل قومك يا عليه الصلاة والسلام يدوسيلها في الرأي القرآن سورتك لقل هموي كوكي تدوسيلها في الرأي ما شاء أو تمنا الزورة نبأ نوح بيغمر بشويكي قشتي وردكاري جياني بازناكا وردكاري قوم كان بازناكا تشيان كردوا تشيان خواردوا تشيان خواردوا توا تشون جياوان توريان آرام نا نا هواليكي قشت جير من بويني لقوم كان انجا سيري قرآن بكن لردع فرمي ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم من قبلكم لقل قبلكم جاوزه هي جاوزه كان هي من قبلكم

فرم بتو يعني باورم بتوني يتر شكي تي قمان مهي لقسك نا نا هلا نية تاوكم تونك نيان وتو إن لدينا شكا إما قمانك ما نهي بلك وتو أنا إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب إما تشوينة ناو قمانوا يعني چی؟ یا خو سرتاپا من بوتا گمان و کو گمان بازنگ به بچی تناوی گمان جوری به بچی تناوی باشه؟

كان پنج دانا شش دانا پش سر يك تصور بكن يك اوا احسانك تن كرو خوتن خوشحالن ام احساسات لخوي خوشي تيري تا قلب تا خوشي كه يتا كنين يك وباني ليوتن ايتا انبساتك ل ما هي چتان اگر تصور بكن اول احساسات تاريخ بو نسو درو يك تن يك اوتدر خوري مردني عزيز يك